0: الله يتملم.
1: اختراق طائرة معادية.
2: بقعاثة. عين قنية.
3: مسعدي.
2: مجدل شمس.
1: الغجر.
4: ادخلوا للمنطقة الآمنة.